طول الأيام. إن كل هذا استمر الذي حدث هنا هو بسببنا نحن. سوف أضحي بحياتي حتى أنقذ الذين ماتوا هنا بسببنا. قولي له، قولي له إنه رجل جيد جدا.